0: Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
1: اللي ما زنبه ينتكود تسكرت يغرت عليه أمسي شكي أنو أنتو يودب يقاسان وانت يدي يغرت طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق نبس دو تماراني النقل عن سودي تشيد تيدا قوين تشول اللي اقتصايا بسغن تبسي تشل شي تقيا التامتت يقاس تيدا بوت نور اغتلار وانت هيت شي تككز ما انتها السلخة يقاس يسكن تغوين كان او نين تحال تصمت يقاس يسكن تجا خزاين انتها تكني يقاس يسكن تبقى مغاين انتها